أحد الثاني عشر من تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد الثاني عشر من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم ثلاثة أعضاء هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هاي القبلاوي ومحمد رامز كورج للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس أحد المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد الثاني عشر من تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات.

في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

0: منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له التأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 من تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا، داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه، وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء، هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هايل قبلاوي ومحمد رامز كورج، للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس أحد المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 من تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

0: منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له تأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 من تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا، داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه، وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء، هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هاي القبلاوي ومحمد رامز كورج، للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس أحد المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 من تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

0: منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له التأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: ما أجمل أن نعيش في رحاب مناجاة الله جل وعلا، وما أحلى أن نعيش ساعة ضراعة على أعتاب الله تعالى، نثني عليه ونرجوه ونخاف.
1: أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، أنت المقدر.

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حمدا طيبا.

أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر.

ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد أولا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا لك الحمد آخرا أنت

انقطعت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنظرك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل

أبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الجنة, اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك

0: الإكرام أن تعتق رقابنا من النار.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا.

وقعت بنا خطيئتنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلي

0: صدقت علينا نعمك فلم نشكرك حق شكرك. اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرجهم
1: مناجاة في سبيلك على ثبورهم. من روائع المناجاة.
2: راديو صدى الفرات.
3: خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت وحرمه ورفع النجم وسومه وسخر الطير وألهمه وسير السحاب وكومه وبعث

وخلق النحل وفهمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه سبحانه ما أعلم

صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى له الحمد في الآخرة والأولى وله

وشجرة الزقوم لهم حلوى لهم فيها من الحيات واللافات ما لا يزول ولا يفنى فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى لا يموت ولا يبلى صدق الله.

سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد.

لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من لم يزل جليلا صدق من حسب به كفيلا.

صدق الله الواحد القدير الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله الملك القدوس السلام ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه شاهدون شهد الله أنه

ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولي العلم من خلقه شاهدين يا رب العالمين سبحان الله الملك القدوس المطاع سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله.

الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز

خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين. اللهم ادخلنا بها الجنات، وآتنا بها الدرجات، وكفر بها عنا السيئات، واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين. اللهم قد حضرنا ختم كتابك، وأنحنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة،

اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحماً.

0: متناصرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا واسع الفضل يا واسع المغفرة إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اكتبنا في عليين وآتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان واجعلنا من عبادك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأممته الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا اللهم علمنا منه ما نسينا اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 من تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس،

وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هاي القبلاوي ومحمد رامز كورج للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس أحد المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات

0: نتائج مميزة ضمنت له تأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا، بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها، مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا وتهدي بها قلوبنا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.
0: وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه، سبحان من أيد اليتيم بجبريل.

دينك برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو

منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم الله

فأجبت واستجار بك فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك وجودك.

إيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر.

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم.

نسألك يا رب نسألك يا ربنا أن تدخلنا جنات النعيم وأن تنجينا

أو رزقا تبسطه أو ضرا تكشفه أو بلاء ترفعه أو فتنة تصرفها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوردنا حوضه.

الأبد لأهل الآخرة، فهب لنا عمرا مديدا في طاعتك، وعيشا مزيدا في عافيتك.

للمؤمنين وتشرح به صدورهم وتدفع به جميع الشرور. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وناصرا، واكفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم وشر أعدائهم وشر كل

0: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني. راديو صدى الفرات. راديو صدى الفرات.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 من تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا، داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه، وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء، هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هايل القبلاوي ومحمد رامز كورج للترشيح.

الترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس أحد المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له التأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج

0: مخططلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاماً الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراماً لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريماً لإنجازها، مؤكداً أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة.

الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن

يسمو فيك مرتبة. من قال إن الفتى بالمال يرتفع يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 من تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا، داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه، وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هاي القبلاوي ومحمد رامز كورج للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس أحد المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 من تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

0: منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له التأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من

يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها. فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 12 من تموز تعازيه في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر ودعم الاستقرار الإقليمي. وأكد أردوغان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال أن الشيخ حمد أسهم في تطوير العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين البلدين، متقدما بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري. كما نعى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الأمير الراحل، مشيدا بإسهاماته في تنمية قطر وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة والدوحة. انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع. انطلقت الأحد 12 من تموز أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم إذانا ببدء أعماله. وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب تاريخا جديدا داعيا إلى جعل مجلس الشعب منبرا للحق والعدالة ونموذجا في المسؤولية والكفاءة، يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. من جانبه، وصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الجلسة بأنها محطة تاريخية تعكس تضحيات السوريين، فيما دعا أكبر أعضاء المجلس سنا أسامة العساف إلى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للإشراف على انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس. وخلال الجلسة أعلن رئيس السن النائب أسامة العساف فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ليتقدم 3 أعضاء، هم عبد الحميد عكيل العواك ومؤيد هاي القبلاوي ومحمد رامز كورج، للترشح لرئاسة المجلس، حيث ينتخب أعضاء المجلس أحد المرشحين لرئاسة المجلس. الشرع يعزي أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 12 من تموز تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربا عن مواساته لدولة قطر حكومة وشعبا في هذا المصاب. كما تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزير الخارجية أسعد الشيباني ببرقيات تعزية، مؤكدين تضامن سوريا مع قطر، وذلك بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما وإعلان الحداد العام لمدة 4 أيام.

وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري. توجه وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر الأحد 12 من تموز إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظير التركي يشار جولر سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وأوضح الجيش المصري أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع التركي وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين لبحث دعم آفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات في ظل تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب. رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني الأحد 12 من تموز بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، معتبرا أنها تمثل محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد. وأكد كوردوني في منشور عبر منصة إكس أن البرلمان يؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات الملحة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع أعمال المجلس وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء المرحلة التشريعية خلال الفترة الانتقالية.

0: منتخب تركيا للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة بفوز على تايلاند. اختتم منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة الأحد 12 من تموز مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بفوزه على منتخب تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط في ختام منافسات مرحلة اليابان. وعزز المنتخب التركي بهذا الانتصار جاهزيته لخوض الدور ربع النهائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات بنتائج مميزة ضمنت له التأهل إلى الأدوار الإقصائية. التركية زهرة نور أصلان تتوج بطلة للعالم في رفع الأثقال. حققت الرباعة التركية زهرة نور أصلان البالغة من العمر 16 عاما الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في كولومبيا بعدما رفعت 198 كيلوغراما لتتوج بطلة للعالم. وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكينباك إطلاق اسم زهرة نور أصلان على مركز شباب مرزفون تكريما لإنجازها مؤكدا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للشباب التركي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى.

وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع، انطلاق مجلس الشعب محطة وطنية لترسيخ الشورى وبناء مؤسسات الدولة. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد 12 من تموز أن انطلاق أعمال مجلس الشعب يمثل محطة وطنية مهمة وخطوة جديدة نحو ترسيخ الشورى والمسؤولية وبناء مؤسسات الدولة على أسس الحوار والكفاءة وسيادة القانون. وبارك الشرع في منشور عبر منصة إكس لأعضاء المجلس بدء أعمالهم، متمنيا لهم التوفيق في أداء الأمانة الوطنية بما يخدم

الشعب السوري ويدعم مسيرة بناء سوريا وازدهارها. وجاءت تصريحات الشرع عقب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق، والتي شهدت أداء الأعضاء القسم وانتخاب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس، ومصطفى موسى نائبا أول، ومادون بشارة نائبا ثانيا، ومؤيد حبيب أمينا للسر. انتخاب عبد الحميد العواك رئيسا لأول برلمان في العهد الجديد في سوريا. انتخب مجلس الشعب السوري أمس الأحد 12 من تموز عبد الحميد عقيل العواك رئيسا للمجلس خلال أولى جلساته في العاصمة دمشق في أول برلمان يعقد بعد سقوط نظام الأسد. وحصل العواك على 99 صوتا من أصل 205 أصوات جرى احتسابها، متقدما على مؤيد القبلاوي الذي نال 75 صوتا، ومحمد رامز كورج الذي حصل على 31 صوتا، فيما ألغيت ورقة اقتراع بيضاء. وجرت الجلسة بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية قبل انتخاب رئيس المجلس. وينحدر عبد الحميد العواك من حي غويران في محافظة الحسكة، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة حلب، وعمل في السلك القضائي قبل انتقاله إلى تركيا، حيث شغل منذ عام 2016 منصب أستاذ في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين أرتوكلو وبرز اسم العواك خلال المرحلة الانتقالية بعد اختياره رئيسا ومتحدثا باسم لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت التي تولت إعداد الإطار الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية، بما يشمل حماية الحريات العامة وترسيخ مبدأ فصل بين السلطات ويتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، انتخب 140 منهم، فيما عين الرئيس 70 عضوا ضمن الثلث المكمل في إطار إعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بالمجلس دعا رئيس المجلس عبد الحميد العواك أعضاء المجلس إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية والعمل على تجاوز الصورة النمطية التي كرسها النظام البائد عن البرلمان لأكثر من 6 عقود. وأكد العواك خلال كلمته أمام المجلس في دمشق أن مسؤولية نجاح البرلمان أو فشله تقع على عاتق جميع الأعضاء، مشددا على ضرورة أن تمارس الأعمال البرلمانية تحت قبة المجلس بما يعزز دوره وهيبته. وأشار إلى أن المجلس سيتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الشرع لتسهيل عملية التشريع ودعم جهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وقدم العواك باسم أعضاء المجلس التعازي لأهالي دير الزور بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات، معلنا تشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي للمجلس ورفع الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 26 من تموز 2026 لاستكمال أعمالها.

تركيا ترحب بانعقاد مجلس الشعب وسفيرها يهنئ السوريين. رحبت تركيا بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة لدفع العملية السياسية وترسيخ السيادة الشعبية بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاثنين أن مجلس الشعب الذي يضم مختلف شرائح المجتمع السوري سيسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار، وسيؤدي دوره التشريعي في رسم مستقبل البلاد، مجددة دعمها للشعب السوري في بناء مستقبل قائم على وحدة سوريا وتماسكها. وكان سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز قد هنأ أمس الأحد الشعب السوري بمناسبة افتتاح مجلس الشعب، مؤكدا أن سوريا انتظرت عقودا لاستعادة سيادة الشعب، وأن شعار المرحلة هو صوت الشعب هو صوت الحق. كما رحب نائب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، مؤكدا أن البرلمان سيؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية مع استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم. تركيا والإمارات تعزيان سوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بدير الزور. أعربت تركيا والإمارات العربية المتحدة أمس الأحد عن تعازيهما لسوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أن أنقرة تلقت بحزن نبأ الحادث، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب السوري، ومشددة على مواصلة دعمها لعمليات البحث والإنقاذ والوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا. كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامنها مع سوريا، وقدمت تعازيها لأهالي الضحايا والحكومة والشعب السوري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ونجاح جهود البحث والإنقاذ في العثور على المفقودين. جولة دراجات في إسطنبول إحياء لذكرى شهداء المحاولة الانقلابية عام 2016. أقيمت في مدينة إسطنبول أمس الأحد جولة للدراجات الهوائية والنارية إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016. وانطلقت الفعالية التي حملت شعار نقود الدراجات من أجل الإرادة الوطنية من ميدان تقسيم إلى جسر شهداء 15 من تموز، بمشاركة وزير الشباب والرياضة عثمان أشكينباغ ومسؤولين ومئات المشاركين. وأكد الوزير عثمان أشكينباغ أن الشعب التركي سطر في 15 من تموز عام 2016 ملحمة في الدفاع عن إرادته، مشددا على استمرار نقل هذه الذكرى إلى الأجيال القادمة. وتحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، تخليدا لذكرى 253 شخصا قتلوا خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام.
أحرز الرامي التركي ميتا جازوز أمس الأحد الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام.

0: المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0. ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع، انطلاق مجلس الشعب محطة وطنية لترسيخ الشورى وبناء مؤسسات الدولة. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد شرع أن انطلاق أعمال مجلس الشعب يمثل محطة وطنية مهمة وخطوة جديدة نحو ترسيخ الشورى والمسؤولية وبناء مؤسسات الدولة على أسس الحوار والكفاءة وسيادة القانون. وبارك الشرع في منشور عبر منصة إكس لأعضاء المجلس بدء أعمالهم، متمنيا لهم التوفيق في أداء الأمانة الوطنية بما يخدم الشعب السوري ويدعم مسيرة بناء سوريا وازدهارها. وجاءت تصريحات الشرع عقب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق، والتي شهدت أداء الأعضاء القسم وانتخاب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس، ومصطفى موسى نائبا أول، ومادون بشارة نائبا ثانيا، ومؤيد حبيب أمينا للسر. انتخاب عبد الحميد العواك رئيسا لأول برلمان في العهد الجديد في سوريا. انتخب مجلس الشعب السوري أمس الأحد 12 من تموز عبد الحميد عقيل العواك رئيسا للمجلس خلال أولى جلساته في العاصمة دمشق في أول برلمان يعقد بعد سقوط نظام الأسد. وحصل العواك على 99 صوتا من أصل 205 أصوات جرى احتسابها، متقدما على مؤيد

القبلاوي الذي نال 75 صوتا، ومحمد رامز كورج الذي حصل على 31 صوتا، فيما ألغيت ورقة اقتراع بيضاء. وجرت الجلسة بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية قبل انتخاب رئيس المجلس. وينحدر عبد الحميد العواك من حي غويران في محافظة الحسكة، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة حلب، وعمل في السلك القضائي قبل انتقاله إلى تركيا، حيث شغل منذ عام 2016 منصب أستاذ في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين أرتوكلو. وبرز اسم العواك خلال المرحلة الانتقالية بعد اختياره رئيسا ومتحدثا باسم لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت التي تولت إعداد الإطار الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية، بما يشمل حماية الحريات العامة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. ويتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، انتخب 140 منهم، فيما عين الرئيس 70 عضوا ضمن الثلث المكمل في إطار إعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بالمجلس دعا رئيس المجلس عبد الحميد العواك أعضاء المجلس إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية والعمل على تجاوز الصورة النمطية التي كرسها النظام البائد عن البرلمان لأكثر من 6 عقود. وأكد العواك خلال كلمته أمام المجلس في دمشق أن مسؤولية نجاح البرلمان أو فشله تقع على عاتق جميع الأعضاء، مشددا على ضرورة أن تمارس الأعمال البرلمانية تحت قبة المجلس بما يعزز دوره وهيبته. وأشار إلى أن المجلس سيتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الشرع لتسهيل عملية التشريع ودعم جهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وقدم العواك باسم أعضاء المجلس التعازي لأهالي دير الزور بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات، معلنا تشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي للمجلس ورفع الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 26 من تموز 2026 لاستكمال أعمالها. تركيا ترحب بانعقاد مجلس الشعب وسفيرها يهنئ السوريين. رحبت تركيا بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة لدفع العملية السياسية وترسيخ السيادة الشعبية بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاثنين أن مجلس الشعب الذي يضم مختلف شرائح المجتمع السوري سيسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار، وسيؤدي دوره التشريعي في رسم مستقبل البلاد، مجددة دعمها للشعب السوري في بناء مستقبل قائم على وحدة سوريا وتماسكها. وكان سفير تركيا لدى دمشق نوحي المز قد هنأ أمس الأحد الشعب السوري بمناسبة افتتاح مجلس الشعب، مؤكدا أن سوريا انتظرت عقودا لاستعادة سيادة الشعب، وأن شعار المرحلة هو صوت الشعب هو صوت الحق. كما رحب نائب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، مؤكدا أن البرلمان سيؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية مع استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم. تركيا والإمارات تعزيان سوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بدير الزور. أعربت تركيا والإمارات العربية المتحدة أمس الأحد عن تعازيهما لسوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور،
والذي أسفر عن وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا في

0: ما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أن أنقرة تلقت بحزن نبأ الحادث، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب السوري، ومشددة على مواصلة دعمها لعمليات البحث والإنقاذ والوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا. كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامنها مع سوريا، وقدمت تعازيها لأهالي الضحايا والحكومة والشعب السوري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ونجاح جهود البحث والإنقاذ في العثور على المفقودين. جولة دراجات في إسطنبول إحياء لذكرى شهداء المحاولة الانقلابية عام 2016. أقيمت في مدينة إسطنبول أمس الأحد جولة للدراجات الهوائية والنارية إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016. وانطلقت الفعالية التي حملت شعار نقود الدراجات من أجل الإرادة الوطنية من ميدان تقسيم إلى جسر شهداء 15 من تموز، بمشاركة وزير الشباب والرياضة عثمان أشكينباغ ومسؤولين ومئات المشاركين. وأكد الوزير عثمان أشكينباغ أن الشعب التركي سطر في 15 من تموز عام 2016 ملحمة في الدفاع عن إرادته، مشددا على استمرار نقل هذه الذكرى إلى الأجيال القادمة. وتحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، تخليدا لذكرى 253 شخصا قتلوا خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد للرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز أمس الأحد الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0. ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته.

ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

آتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع. تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا. تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع. كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا؟ كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع. كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة؟ من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ تظن مالك يسمو فيك مرتبة؟ من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض، هم رووا، وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم، وتركيا تعزي سوريا في ضحايا غرق العبارة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول 240 متراً على نهر الفرات. وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضاً حلولاً تسهل الحياة اليومية. وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور سيتم افتتاح الجسر رسمياً لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وفي موضوع آخر أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا في ضحايا غرق عبارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأحد 12 تموز. وأفادت الوزارة أنها تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا في حادث العبارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور، وأضافت: نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري. وشددت على أن تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا في هذه المرحلة وفي وقت سابق.

الأحد أعلن الدفاع المدني السوري في بيان مصرع طفلين ونجاة أكثر من 15 شخصا جراء غرق عبارة مائية في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. ويأتي الحادث في وقت ما يزال فيه آلاف المدنيين والطلاب في دير الزور يعتمدون على العبارات النهرية والقوارب للتنقل بين ضفتي نهر الفرات في ظل الدمار الذي لحق بمعظم الجسور خلال سنوات النزاع. وتفتقر هذه الوسائل في كثير من الأحيان لتدابير السلامة والأمان والصيانة الدورية، ما يرفع من معدلات مخاطر الغرق والحوادث، خاصة مع اشتداد التيارات المائية في مجرى النهر خلال مواسم معينة.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع، انطلاق مجلس الشعب محطة وطنية لترسيخ الشورى وبناء مؤسسات الدولة. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد شرع أن انطلاق أعمال مجلس الشعب يمثل محطة وطنية مهمة وخطوة جديدة نحو ترسيخ الشورى والمسؤولية وبناء مؤسسات الدولة على أسس الحوار والكفاءة وسيادة القانون. وبارك الشرع في منشور عبر منصة إكس لأعضاء المجلس بدء أعمالهم، متمنيا لهم التوفيق في أداء الأمانة الوطنية بما يخدم الشعب السوري ويدعم مسيرة بناء سوريا وازدهارها. وجاءت تصريحات الشرع عقب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق، والتي شهدت أداء الأعضاء القسم وانتخاب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس، ومصطفى موسى نائبا أول، ومادون بشارة نائبا ثانيا، ومؤيد حبيب أمينا للسر. انتخاب عبد الحميد العواك رئيسا لأول برلمان في العهد الجديد في سوريا. انتخب مجلس الشعب السوري أمس الأحد 12 من تموز عبد الحميد عقيل العواك رئيسا للمجلس خلال أولى جلساته في العاصمة دمشق في أول برلمان يعقد بعد سقوط نظام الأسد. وحصل العواك على 99 صوتا من أصل 205 أصوات جرى احتسابها، متقدما على مؤيد القبلاوي الذي نال 75 صوتا، ومحمد رامز كورج الذي حصل على 31 صوتا، فيما ألغيت ورقة اقتراع بيضاء. وجرت الجلسة بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية قبل انتخاب رئيس المجلس. وينحدر عبد الحميد العواك من حي غويران في محافظة الحسكة، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة حلب، وعمل في السلك القضائي قبل انتقاله إلى تركيا، حيث شغل منذ عام 2016 منصب أستاذ في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين أرتوكلو. وبرز اسم العواك خلال المرحلة الانتقالية بعد اختياره رئيسا ومتحدثا باسم لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت التي تولت إعداد الإطار الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية بما يشمل حماية الحريات العامة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. ويتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، انتخب 140 منهم، فيما عين الرئيس 70 عضوا ضمن الثلث المكمل في إطار إعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بالمجلس دعا رئيس المجلس عبد الحميد العواك أعضاء المجلس إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية والعمل على تجاوز الصورة النمطية التي كرسها النظام البائد عن البرلمان لأكثر من 6 عقود. وأكد العواك خلال كلمته أمام المجلس في دمشق أن مسؤولية نجاح البرلمان أو فشله تقع على عاتق جميع الأعضاء، مشددا على ضرورة أن تمارس الأعمال البرلمانية تحت قبة المجلس بما يعزز دوره وهيبته. وأشار إلى أن المجلس سيتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الشرع لتسهيل عملية التشريع ودعم جهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وقدم العواك باسم أعضاء المجلس التعازي لأهالي دير الزور بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات، معلنا تشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي للمجلس ورفع الجلسة إلى يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من تموز 2026 لاستكمال أعمالها. تركيا ترحب بانعقاد مجلس الشعب وسفيرها يهنئ السوريين. رحبت تركيا بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة لدفع العملية السياسية وترسيخ السيادة الشعبية بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاثنين أن مجلس الشعب الذي يضم مختلف شرائح المجتمع السوري سيسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار، وسيؤدي دوره التشريعي في رسم مستقبل البلاد، مجددة دعمها للشعب السوري في بناء مستقبل قائم على وحدة سوريا وتماسكها. وكان سفير تركيا لدى دمشق نوحي المز قد هنى أمس الأحد الشعب السوري بمناسبة افتتاح مجلس الشعب، مؤكدا أن سوريا انتظرت عقودا لاستعادة سيادة الشعب، وأن شعار المرحلة هو صوت الشعب هو صوت الحق. كما رحب نائب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، مؤكدا أن البرلمان سيؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية مع استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم.

0: تركيا والإمارات تعزيان سوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بدير الزور. أعربت تركيا والإمارات العربية المتحدة أمس الأحد عن تعازيهما لسوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أن أنقرة تلقت بحزن نبأ الحادث، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب السوري، ومشددة على مواصلة دعمها لعمليات البحث والإنقاذ والوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا. كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامنها مع سوريا، وقدمت تعازيها لأهالي الضحايا والحكومة والشعب السوري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ونجاح جهود البحث والإنقاذ في العثور على المفقودين. جولة دراجات في إسطنبول إحياء لذكرى شهداء المحاولة الانقلابية عام 2016. أقيمت في مدينة إسطنبول أمس الأحد جولة للدراجات الهوائية والنارية إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016. وانطلقت الفعالية التي حملت شعار نقود الدراجات من أجل الإرادة الوطنية من ميدان تقسيم إلى جسر شهداء 15 من تموز، بمشاركة وزير الشباب والرياضة عثمان أشكينباغ ومسؤولين ومئات المشاركين. وأكد الوزير عثمان أشكينباغ أن الشعب التركي سطر في 15 من تموز عام 2016 ملحمة في الدفاع عن إرادته، مشددا على استمرار نقل هذه الذكرى إلى الأجيال القادمة. وتحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، تخليدا لذكرى 253 شخصا قتلوا خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. اللاعب التركي ميتاغازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد للرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتاغازوز أمس الأحد الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0. ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيداً من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلاً إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبراً أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشاً طبياً جديداً حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15% إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلا عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا، من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعين الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع، انطلاق مجلس الشعب محطة وطنية لترسيخ الشورى وبناء مؤسسات الدولة. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد شرع أن انطلاق أعمال مجلس الشعب يمثل محطة وطنية مهمة وخطوة جديدة نحو ترسيخ الشورى والمسؤولية وبناء مؤسسات الدولة على أسس الحوار والكفاءة وسيادة القانون. وبارك الشرع في منشور عبر منصة إكس لأعضاء المجلس بدء أعمالهم، متمنيا لهم التوفيق في أداء الأمانة الوطنية بما يخدم الشعب السوري ويدعم مسيرة بناء سوريا وازدهارها. وجاءت تصريحات الشرع عقب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق، والتي شهدت أداء الأعضاء القسم وانتخاب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس، ومصطفى موسى نائبا أول، ومادون بشارة نائبا ثانيا، ومؤيد حبيب أمينا للسر. انتخاب عبد الحميد العواك رئيسا لأول برلمان في العهد الجديد في سوريا. انتخب مجلس الشعب السوري أمس الأحد 12 من تموز عبد الحميد عقيل العواك رئيسا للمجلس خلال أولى جلساته في العاصمة دمشق في أول برلمان يعقد بعد سقوط نظام الأسد. وحصل العواك على 99 صوتا من أصل 205 أصوات جرى احتسابها، متقدما على مؤيد القبلاوي الذي نال 75 صوتا، ومحمد رامزكورج الذي حصل على 31 صوتا، فيما ألغيت ورقة اقتراع بيضاء. وجرت الجلسة بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية قبل انتخاب رئيس المجلس. وينحدر عبد الحميد العواك من حي غويران في محافظة الحسكة، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة حلب، وعمل في السلك القضائي قبل انتقاله إلى تركيا، حيث شغل منذ عام 2016 منصب أستاذ في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين أرتوكلو. وبرز اسم العواك خلال المرحلة الانتقالية بعد اختياره رئيسا ومتحدثا باسم لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت التي تولت إعداد الإطار الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية بما يشمل حماية الحريات العامة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. ويتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، انتخب 140 منهم، فيما عين الرئيس 70 عضوا ضمن الثلث المكمل في إطار إعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بالمجلس دعا رئيس المجلس عبد الحميد العواك أعضاء المجلس إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية والعمل على تجاوز الصورة النمطية التي كرسها النظام البائد عن البرلمان لأكثر من 6 عقود. وأكد العواك خلال كلمته أمام المجلس في دمشق أن مسؤولية نجاح البرلمان أو فشله تقع على عاتق جميع الأعضاء، مشددا على ضرورة أن تمارس الأعمال البرلمانية تحت قبة المجلس بما يعزز دوره وهيبته. وأشار إلى أن المجلس سيتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الشارع لتسهيل عملية التشريع ودعم جهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وقدم العواك باسم أعضاء المجلس التعازي لأهالي دير الزور بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات، معلنا تشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي للمجلس ورفع الجلسة إلى يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من تموز 2026 لاستكمال أعمالها. تركيا ترحب بانعقاد مجلس الشعب وسفيرها يهنئ السوريين. رحبت تركيا بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة لدفع العملية السياسية وترسيخ السيادة الشعبية بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاثنين أن مجلس الشعب الذي يضم مختلف شرائح المجتمع السوري سيسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار، وسيؤدي دوره التشريعي في رسم مستقبل البلاد، مجددة دعمها للشعب السوري في بناء مستقبل قائم على وحدة سوريا وتماسكها. وكان سفير تركيا لدى دمشق قنوح يلمز قد هنى أمس الأحد الشعب السوري بمناسبة افتتاح مجلس الشعب، مؤكدا أن سوريا انتظرت عقودا لاستعادة سيادة الشعب، وأن شعار المرحلة هو صوت الشعب هو صوت الحق. كما رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، مؤكدا أن البرلمان سيؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية مع استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم. تركيا والإمارات تعزيان سوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بدير الزور. أعربت تركيا والإمارات العربية المتحدة أمس الأحد عن تعازيهما لسوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أن أنقرة تلقت بحزن نبأ الحادث، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب السوري، ومشددة على مواصلة دعمها لعمليات البحث والإنقاذ والوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا. كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامنها مع سوريا، وقدمت تعازيها لأهالي الضحايا والحكومة والشعب السوري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ونجاح جهود البحث والإنقاذ في العثور على المفقودين. جولة دراجات في إسطنبول إحياء لذكرى شهداء المحاولة الانقلابية عام 2016. أقيمت في مدينة إسطنبول أمس الأحد جولة للدراجات الهوائية والنارية إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016. وانطلقت الفعالية التي حملت شعار نقود الدراجات من أجل الإرادة الوطنية من ميدان تقسيم إلى جسر شهداء 15 من تموز، بمشاركة وزير الشباب والرياضة عثمان أشكينباق ومسؤولين ومئات المشاركين. وأكد الوزير عثمان أشكينباق أن الشعب التركي سطر في 15 من تموز عام 2016 ملحمة في الدفاع عن إرادته، مشددا على استمرار نقل هذه الذكرى إلى الأجيال القادمة. وتحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، تخليدا لذكرى 253 شخصا قتلوا خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. اللاعب التركي ميتاغازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد للرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتاغازوز أمس الأحد الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد، وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
2: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال دور المجموعات وتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية في كأس العالم. انتهت الأحد 28 من حزيران منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم لتحسم بشكل رسمي

المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية الاثنين 29 من حزيران بعد انتهاء جميع مباريات المجموعات 12 وسط منافسات قوية حسمت بطاقات العبور إلى الدور الثاني. ففي المجموعة الأولى تأهلت المكسيك في الصدارة وجنوب أفريقيا ثانيا وكوريا الجنوبية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وفي المجموعة الثانية تصدرت سويسرا وجاءت كندا ثانية وتأهلت البوسنة والهرسك ضمن أفضل الثوالث. أما المجموعة الثالثة فتصدرتها البرازيل وحل المغرب ثانيا وتأهلت اسكتلندا ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الرابعة تصدرت الولايات المتحدة وجاءت أستراليا ثانيا وتأهلت باراغواي ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الخامسة تأهلت ألمانيا في الصدارة وساحل العاج ثانيا والإكوادور ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السادسة تصدرت هولندا وجاءت اليابان ثانية وتأهلت السويد ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السابعة تأهلت بلجيكا أولا ومصر ثانيا وخرجت إيران من المنافسة. وتصدرت إسبانيا المجموعة الثامنة وجاءت الرأس الأخضر ثانيا فيما خرجت أوروغواي والسعودية. وفي المجموعة التاسعة تأهلت فرنسا أولا والنرويج ثانيا والسنغال ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة العاشرة تصدرت الأرجنتين وجاءت النمسا ثانية وتأهلت الجزائر ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الحادية عشرة تصدرت كولومبيا وجاءت البرتغال ثانية وتأهلت الكونغو الديمقراطية ضمن أفضل الثوالث. وتصدرت إنجلترا المجموعة الثانية عشرة وجاءت كرواتيا ثانية وتأهلت غانا ضمن أفضل الثوالث. وبذلك اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني الذي يضم 32 منتخباً.

أول المتأهلين لثمن النهائي في مونديال 2026. حجز المنتخب الكندي الأحد 29 من حزيران أولى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما حقق فوزا قاتلا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم ضمن منافسات الدور الثاني. وجاء هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع عندما أطلق ستيفن أوستاكيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الكندي الفائز من مواجهة هولندا والمغرب، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ كندا ببلوغها الدور ثمن النهائي للمرة الأولى بعد خروجها من الدور الأول في مشاركتيها السابقتين عامي 1986 و2022.

برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع المصري حمزة عبد الكريم. أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي المصري بعقد يمتد حتى 30 من حزيران عام 2029. وأوضح برشلونة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أقنع الجهاز الفني بالمستويات التي قدمها مع فريق تحت 19 عاما، حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات بالدوري، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية للشباب، كما شارك في مباراتين ضمن كأس ملك إسبانيا للشباب، ويخوض حاليا مع المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جورج راسل يتوج بلقب النمسا ويكسر سلسلة الإخفاقات في الفورمولا 1. توج البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الأحد 28 حزيران بلقب جائزة النمسا الكبرى الجولة 8 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة ريد بول رينج. ويعد هذا الفوز الثاني لراسل خلال الموسم الحالي والسابعة في مسيرته الاحترافية، لينهي بذلك سلسلة من النتائج غير الموفقة. وأنهى راسل السباق متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق 1/611 فيما جاء الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي ثالثا. وعلى صعيد الترتيب العام للبطولة واصل أنتونيلي صدارة الترتيب برصيد 171 نقطة متقدما على جورج راسل الذي صعد إلى المركز الثاني برصيد 131 نقطة، فيما تراجع البريطاني لويس هاملتون إلى المركز الثالث برصيد 125 نقطة. سيدات الثورة يتوجن بكأس الجمهورية السورية لكرة السلة للمرة 7 في تاريخ النادي. توج فريق سيدات الثورة السبت 27 حزيران بلقب كأس الجمهورية لكرة السلة للمرة 7 في تاريخه بعد فوزه على سيدات أهلي حلب بنتيجة 77-69 في المباراة النهائية. وجاء تتويج الثورة بعد أداء قوي سعى من خلاله إلى تعويض خسارة لقب الدوري هذا الموسم أمام الوحدة، مستفيدا من خبرة لاعباته وسجل النادي الحافل بالإنجازات. وفي المقابل قدمت سيدات أهلي حلب مباراة قوية بعد موسم مميز اعتمدنا فيه على تشكيلة شابة نجحت في بلوغ النهائي. وكان الثورة قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب تجاوزه سيدات الوحدة في نصف النهائي، فيما بلغ أهلي حلب النهائية بعد فوزه على سيدات الحرية بمباراتين دون رد. تأجيل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة الختامية. تأجل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة 30 بعد نتائج المرحلة 29 التي أقيمت 28 حزيران، وشهدت استمرار المنافسة بين أهلي حلب المتصدر وملاحقه المباشر حمص الفداء. وحقق أهلي حلب فوزا مهما على جبلة ب4 أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده ويحافظ على الصدارة، فيما تأكد هبوط جبلة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى. كما واصل حمص الفداء مطاردة المتصدر بعد فوزه على الجيش ب3 أهداف دون رد ليبقي فارق 1 نقطة قبل الجولة الختامية الحاسمة. وفي بقية النتائج ضمن الفتوة بقاءه في دوري الأضواء بعد فوزه على خان شيخون ب4 أهداف مقابل 3، بينما تغلب الكرامة على الشعلة بخماسية نظيفة، وفاز دمشق الأهلي على حطين ب3 أهداف مقابل 2. كما حقق الطليعة الفوز على الحرية ب1 أهداف دون مقابل، وكانت الجولة قد افتتحت السبت بفوز الوحدة على تشرين

هدف نظيف. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع، انطلاق مجلس الشعب محطة وطنية لترسيخ الشورى وبناء مؤسسات الدولة. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد شرع أن انطلاق أعمال مجلس الشعب يمثل محطة وطنية مهمة وخطوة جديدة نحو ترسيخ الشورى والمسؤولية وبناء مؤسسات الدولة على أسس الحوار والكفاءة وسيادة القانون. وبارك الشرع في منشور عبر منصة إكس لأعضاء المجلس بدء أعمالهم، متمنيا لهم التوفيق في أداء الأمانة الوطنية بما يخدم الشعب السوري ويدعم مسيرة بناء سوريا وازدهارها. وجاءت تصريحات الشرع عقب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق، والتي شهدت أداء الأعضاء القسم وانتخاب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس، ومصطفى موسى نائبا أول، ومادون بشارة نائبا ثانيا، ومؤيد حبيب أمينا للسر. انتخاب عبد الحميد العواك رئيسا لأول برلمان في العهد الجديد في سوريا. انتخب مجلس الشعب السوري أمس الأحد 12 من تموز عبد الحميد عقيل العواك رئيسا للمجلس خلال أولى جلساته في العاصمة دمشق في أول برلمان يعقد بعد سقوط نظام الأسد. وحصل العواك على 99 صوتا من أصل 205 أصوات جرى احتسابها، متقدما على مؤيد القبلاوي الذي نال 75 صوتا، ومحمد رامز كورج الذي حصل على 31 صوتا، فيما ألغيت ورقة اقتراع بيضاء. وجرت الجلسة بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية قبل انتخاب رئيس المجلس. وينحدر عبد الحميد العواك من حي غويران في محافظة الحسكة، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة حلب، وعمل في السلك القضائي قبل انتقاله إلى تركيا، حيث شغل منذ عام 2016 منصب أستاذ في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين أرتوكلو. وبرز اسم العواك خلال المرحلة الانتقالية بعد اختياره رئيسا ومتحدثا

0: باسم لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت التي تولت إعداد الإطار الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية بما يشمل حماية الحريات العامة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. ويتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، انتخب 140 منهم، فيما عين الرئيس 70 عضوا ضمن الثلث المكمل في إطار إعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بالمجلس دعا رئيس المجلس عبد الحميد العواك أعضاء المجلس إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية والعمل على تجاوز الصورة النمطية التي كرسها النظام البائد عن البرلمان لأكثر من 6 عقود. وأكد العواك خلال كلمته أمام المجلس في دمشق أن مسؤولية نجاح البرلمان أو فشله تقع على عاتق جميع الأعضاء، مشددا على ضرورة أن تمارس الأعمال البرلمانية تحت قبة المجلس بما يعزز دوره وهيبته. وأشار إلى أن المجلس سيتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الشرع لتسهيل عملية التشريع ودعم جهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وقدم العواك باسم أعضاء المجلس التعازي لأهالي دير الزور بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات، معلنا تشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي للمجلس ورفع الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 26 من تموز 2026 لاستكمال أعمالها. تركيا ترحب بانعقاد مجلس الشعب وسفيرها يهنئ السوريين. رحبت تركيا بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة لدفع العملية السياسية وترسيخ السيادة الشعبية بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاثنين أن مجلس الشعب الذي يضم مختلف شرائح المجتمع السوري سيسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار، وسيؤدي دوره التشريعي في رسم مستقبل البلاد، مجددة دعمها للشعب السوري في بناء مستقبل قائم على وحدة سوريا وتماسكها. وكان سفير تركيا لدى دمشق نوحي المز قد هنأ أمس الأحد الشعب السوري بمناسبة افتتاح مجلس الشعب، مؤكدا أن سوريا انتظرت عقودا لاستعادة سيادة الشعب، وأن شعار المرحلة هو صوت الشعب هو صوت الحق. كما رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، مؤكدا أن البرلمان سيؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية مع استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم. تركيا والإمارات تعزيان سوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بدير الزور. أعربت تركيا والإمارات العربية المتحدة أمس الأحد عن تعازيهما لسوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أن أنقرة تلقت بحزن نبأ الحادث، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب السوري، ومشددة على مواصلة دعمها لعمليات البحث والإنقاذ والوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا. كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامنها مع سوريا، وقدمت تعازيها لأهالي الضحايا والحكومة والشعب السوري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ونجاح جهود البحث والإنقاذ في العثور على المفقودين. جاء جولة دراجات في إسطنبول إحياء لذكرى شهداء المحاولة الانقلابية عام 2016. أقيمت في مدينة إسطنبول أمس الأحد جولة للدراجات الهوائية والنارية إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016. وانطلقت الفعالية التي حملت شعار نقود الدراجات من أجل الإرادة الوطنية من ميدان تقسيم إلى جسر شهداء 15 من تموز، بمشاركة وزير الشباب والرياضة عثمان أشكينباغ ومسؤولين ومئات المشاركين. وأكد الوزير عثمان أشكينباغ أن الشعب التركي سطر في 15 من تموز عام 2016 ملحمة في الدفاع عن إرادته، مشددا على استمرار نقل هذه الذكرى إلى الأجيال القادمة. وتحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، تخليدا لذكرى 253 شخصا قتلوا خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد للرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز أمس الأحد الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0. ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم، وتركيا تعزي سوريا في ضحايا غرق العبارة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول 240 متراً على نهر الفرات. وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضاً حلولاً تسهل الحياة اليومية. وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور سيتم افتتاح الجسر رسمياً لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وفي موضوع آخر أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا في ضحايا غرق عبارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأحد 12 تموز. وأفادت الوزارة أنها تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا في حادث العبارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور، وأضافت: نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري. وشددت على أن تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا في هذه المرحلة. وفي وقت سابق الأحد أعلن الدفاع المدني السوري في بيان مصرع طفلين ونجاة أكثر من 15 شخصا جراء غرق عبارة مائية في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. ويأتي الحادث في وقت ما يزال فيه آلاف المدنيين والطلاب في دير الزور يعتمدون على العبارات النهرية والقوارب للتنقل بين ضفتي نهر الفرات، في ظل الدمار الذي لحق بمعظم الجسور خلال سنوات النزاع. وتفتقر هذه الوسائل في كثير من الأحيان لتدابير السلامة والأمان والصيانة الدورية، ما يرفع من معدلات مخاطر الغرق والحوادث، خاصة مع اشتداد التيارات المائية في مجرى النهر خلال مواسم معينة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع، انطلاق مجلس الشعب محطة وطنية لترسيخ الشورى وبناء مؤسسات الدولة. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد شرع أن انطلاق أعمال مجلس الشعب يمثل محطة وطنية مهمة وخطوة جديدة نحو ترسيخ الشورى والمسؤولية وبناء مؤسسات الدولة على أسس الحوار والكفاءة وسيادة القانون. وبارك الشرع في منشور عبر منصة إكس لأعضاء المجلس بدء أعمالهم، متمنيا لهم التوفيق في أداء الأمانة الوطنية بما يخدم الشعب السوري ويدعم مسيرة بناء سوريا وازدهارها. وجاءت تصريحات الشرع عقب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق، والتي شهدت أداء الأعضاء القسم وانتخاب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس، ومصطفى موسى نائبا أول، ومادون بشارة نائبا ثانيا، ومؤيد حبيب أمينا للسر. انتخاب عبد الحميد العواك رئيسا لأول برلمان في العهد الجديد في سوريا. انتخب مجلس الشعب السوري أمس الأحد 12 من تموز عبد الحميد عقيل العواك رئيسا للمجلس خلال أولى جلساته في العاصمة دمشق في أول برلمان يعقد بعد سقوط نظام الأسد. وحصل العواك على 99 صوتا من أصل 205 أصوات جرى احتسابها، متقدما على مؤيد القبلاوي الذي نال 75 صوتا، ومحمد رامز كورج الذي حصل على 31 صوتا، فيما ألغيت ورقة اقتراع بيضاء. وجرت الجلسة بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية قبل انتخاب رئيس المجلس. وينحدر عبد الحميد العواك من حي غويران في محافظة الحسكة، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة حلب، وعمل في السلك القضائي قبل انتقاله إلى تركيا، حيث شغل منذ عام 2016 منصب أستاذ في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين أرتوكلو. وبرز اسم العواك خلال المرحلة الانتقالية بعد اختياره رئيسا ومتحدثا باسم لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت التي تولت إعداد الإطار الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية بما يشمل حماية الحريات العامة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. ويتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، انتخب 140 منهم، فيما عين الرئيس 70 عضوا ضمن الثلث المكمل في إطار إعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بالمجلس دعا رئيس المجلس عبد الحميد العواك أعضاء المجلس إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية والعمل على تجاوز الصورة النمطية التي كرسها النظام البائد عن البرلمان لأكثر من 6 عقود. وأكد العواك خلال كلمته أمام المجلس في دمشق أن مسؤولية نجاح البرلمان أو فشله تقع على عاتق جميع الأعضاء، مشددا على ضرورة أن تمارس الأعمال البرلمانية تحت قبة المجلس بما يعزز دوره وهيبته. وأشار إلى أن المجلس سيتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الشرع لتسهيل عملية التشريع ودعم جهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وقدم العواك باسم أعضاء المجلس التعازي لأهالي دير الزور بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات، معلنا تشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي للمجلس ورفع الجلسة إلى يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من تموز 2026 لاستكمال أعمالها. تركيا ترحب بانعقاد مجلس الشعب وسفيرها يهنئ السوريين. رحبت تركيا بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة لدفع العملية السياسية وترسيخ السيادة الشعبية بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاثنين أن مجلس الشعب الذي يضم مختلف شرائح المجتمع السوري سيسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار، وسيؤدي دوره التشريعي في رسم مستقبل البلاد، مجددة دعمها للشعب السوري في بناء مستقبل قائم على وحدة سوريا وتماسكها. وكان سفير تركيا لدى دمشق نوحي المز قد هنأ أمس الأحد الشعب السوري بمناسبة افتتاح مجلس الشعب، مؤكدا أن سوريا انتظرت عقودا لاستعادة سيادة الشعب، وأن شعار المرحلة هو صوت الشعب هو صوت الحق. كما رحب نائب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، مؤكدا أن البرلمان سيؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية مع استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم. تركيا والإمارات تعزيان سوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بدير الزور. أعربت تركيا والإمارات العربية المتحدة أمس الأحد عن تعازيهما لسوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أن أنقرة تلقت بحزن نبأ الحادث، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب السوري، ومشددة على مواصلة دعمها لعمليات البحث والإنقاذ والوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا. كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامنها مع سوريا، وقدمت تعازيها لأهالي الضحايا والحكومة والشعب السوري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ونجاح جهود البحث والإنقاذ في العثور على المفقودين. جولة دراجات في إسطنبول إحياء لذكرى شهداء المحاولة الانقلابية عام 2016. أقيمت في مدينة إسطنبول أمس الأحد جولة للدراجات الهوائية والنارية إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016. وانطلقت الفعالية التي حملت شعار نقود الدراجات من أجل الإرادة الوطنية من ميدان تقسيم إلى جسر شهداء 15 من تموز، بمشاركة وزير الشباب والرياضة عثمان أشكينباغ ومسؤولين ومئات المشاركين. وأكد الوزير عثمان

0: أشقن باك أن الشعب التركي سطر في 15 من تموز عام 2016 ملحمة في الدفاع عن إرادته، مشددا على استمرار نقل هذه الذكرى إلى الأجيال القادمة. وتحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، تخليدا لذكرى 253 شخصا قتلوا خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد للرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز أمس الأحد الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. أحدث الأغاني على هوا صدى الفرات 101.3 FM.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا ما الهوى سهل، هو الحب فسلا بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل، ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا.

وعن مذهبي لما استحب العمى على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل، عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة، فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيت ما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت، وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري، ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها،
وروح بذكراها إذا رخصت تغلو، جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل، فنافس ببذل النفس فيها أخ الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخ الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل، ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا، وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا، وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل، وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا، وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو، ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل، فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل، وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل، فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو، تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو، فما صدق التشنيع عنها لشقوتي وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل، وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل، عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل، وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل، لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو، ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل، وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل، فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا، لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

fikir billiye جاسك سهر للي بين حواجبك غفوة نهر.

اكبرني حسنك يا بنفسك وانت وحدك دوختني يا

لك الحمد، لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد العلم. لك الحمد، لك الحمد أن الرزايا عطاء وأن المصيبات بعض الكرم. لك الحمد، لك الحمد.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع، انطلاق مجلس الشعب محطة وطنية لترسيخ الشورى وبناء مؤسسات الدولة. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد شرع أن انطلاق أعمال مجلس الشعب يمثل محطة وطنية مهمة وخطوة جديدة نحو ترسيخ الشورى والمسؤولية وبناء مؤسسات الدولة على أسس الحوار والكفاءة وسيادة القانون. وبارك الشرع في منشور عبر منصة إكس لأعضاء المجلس بدء أعمالهم، متمنيا لهم التوفيق في أداء الأمانة الوطنية بما يخدم الشعب السوري ويدعم مسيرة بناء سوريا وازدهارها. وجاءت تصريحات الشرع عقب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق، والتي شهدت أداء الأعضاء القسم وانتخاب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس، ومصطفى موسى نائبا أول، ومادون بشارة نائبا ثانيا، ومؤيد حبيب أمينا للسر. انتخاب عبد الحميد العواك رئيسا لأول برلمان في العهد الجديد في سوريا. انتخب مجلس الشعب السوري أمس الأحد 12 من تموز عبد الحميد عقيل العواك رئيسا للمجلس خلال أولى جلساته في العاصمة دمشق في أول برلمان يعقد بعد سقوط نظام الأسد. وحصل العواك على 99 صوتا من أصل 205 أصوات جرى احتسابها، متقدما على مؤيد القبلاوي الذي نال 75 صوتا، ومحمد رامزكورج الذي حصل على 31 صوتا فيما ألغيت ورقة اقتراع بيضاء. وجرت الجلسة بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية قبل انتخاب رئيس المجلس. وينحدر عبد الحميد العواك من حي غويران في محافظة الحسكة، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة حلب، وعمل في السلك القضائي قبل انتقاله إلى تركيا، حيث شغل منذ عام 2016 منصب أستاذ في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين أرتوكلو. وبرز اسم العواك خلال المرحلة الانتقالية بعد اختياره رئيسا ومتحدثا باسم لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت التي تولت إعداد الإطار الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية بما يشمل حماية الحريات العامة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. ويتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، انتخب 140 منهم، فيما عين الرئيس 70 عضوا ضمن الثلث المكمل في إطار إعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بالمجلس دعا رئيس المجلس عبد الحميد العواك أعضاء المجلس إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية والعمل على تجاوز الصورة النمطية التي كرسها النظام البائد عن البرلمان لأكثر من 6 عقود. وأكد العواك خلال كلمته أمام المجلس في دمشق أن مسؤولية نجاح البرلمان أو فشله تقع على عاتق جميع الأعضاء، مشددا على ضرورة أن تمارس الأعمال البرلمانية تحت قبة المجلس بما يعزز دوره وهيبته. وأشار إلى أن المجلس سيتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الشرع لتسهيل عملية التشريع ودعم جهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وقدم العواك باسم أعضاء المجلس التعازي لأهالي دير الزور بضحايا غرق العبارات في نهر الفرات، معلنا تشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي للمجلس ورفع الجلسة إلى يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من تموز 2026 لاستكمال أعمالها. تركيا ترحب بانعقاد مجلس الشعب وسفيرها يهنئ السوريين. رحبت تركيا بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة لدفع العملية السياسية وترسيخ السيادة الشعبية بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاثنين أن مجلس الشعب الذي يضم مختلف شرائح المجتمع السوري سيسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار، وسيؤدي دوره التشريعي في رسم مستقبل البلاد، مجددة دعمها للشعب السوري في بناء مستقبل قائم على وحدة سوريا وتماسكها. وكان سفير تركيا لدى دمشق نوحي المز قد هنى أمس الأحد الشعب السوري بمناسبة افتتاح مجلس الشعب، مؤكدا أن سوريا انتظرت عقودا لاستعادة سيادة الشعب، وأن شعار المرحلة هو صوت الشعب هو صوت الحق. كما رحب نائب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، مؤكدا أن البرلمان سيؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية مع استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم. تركيا والإمارات تعزيان سوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بدير الزور. أعربت تركيا والإمارات العربية المتحدة أمس الأحد عن تعازيهما لسوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أن أنقرة تلقت بحزن نبأ الحادث، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب السوري، ومشددة على مواصلة دعمها لعمليات البحث والإنقاذ والوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا. كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامنها مع سوريا، وقدمت تعازيها لأهالي الضحايا والحكومة والشعب السوري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ونجاح جهود البحث والإنقاذ في العثور على المفقودين. جولة دراجات في إسطنبول إحياء لذكرى شهداء المحاولة الانقلابية عام 2016. أقيمت في مدينة إسطنبول أمس الأحد جولة للدراجات الهوائية والنارية إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016. وانطلقت الفعالية التي حملت شعار نقود الدراجات من أجل الإرادة الوطنية من ميدان تقسيم إلى جسر شهداء 15 من تموز، بمشاركة وزير الشباب والرياضة عثمان أشكينباغ ومسؤولين ومئات المشاركين. وأكد الوزير عثمان أشكينباغ أن الشعب التركي سطر في 15 من تموز عام 2016 ملحمة في الدفاع عن إرادته، مشددا على استمرار نقل هذه الذكرى إلى الأجيال القادمة. وتحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، تخليدا لذكرى 253 شخصا قتلوا خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. اللاعب التركي ميتاغازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد للرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا جازوز أمس الأحد الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج جازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0. ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026. اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي.

اكتملت مواجهات الدوري ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 من تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 من تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

أحرز الرامي التركي ميتاغازوز الأحد 12 من تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام.

أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاماً الأحد 12 من تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني إنجازاً جديداً للكرة الطائرة التركية على مستوى الفئات العمرية.

اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكبر اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال.

حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة في المباراة التي جمعتهما الأحد 12 من تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري السوري لكرة السلة للرجال. وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46 مقابل 41 قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78 مقابل 64 نقطة.

الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 تموز. وقلب سينر تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى. ويعد هذا اللقب الأول لسينر في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نسكوفا المصنفة 9 عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 تموز، لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011، وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

حقق الإسباني مارك ماركيز دراج فريق دوكاتي ليونوفو فوزا تاريخيا بجائزة ألمانيا الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكترينج. وسجل ماركيز انتصاره 10 على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، وجاء الياباني آي أوغورا في المركز الثاني والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع، انطلاق مجلس الشعب محطة وطنية لترسيخ الشورى وبناء مؤسسات الدولة. أكد رئيس الجمهورية

العربية السورية أحمد شرع أن انطلاق أعمال مجلس الشعب يمثل محطة وطنية مهمة وخطوة جديدة نحو ترسيخ الشورى والمسؤولية وبناء مؤسسات الدولة على أسس الحوار والكفاءة وسيادة القانون. وبارك الشرع في منشور عبر منصة إكس لأعضاء المجلس بدء أعمالهم، متمنيا لهم التوفيق في أداء الأمانة الوطنية بما يخدم الشعب السوري ويدعم مسيرة بناء سوريا وازدهارها. وجاءت تصريحات الشرع عقب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دمشق والتي شهدت أداء الأعضاء القسم وانتخاب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس ومصطفى موسى نائبا أول ومادون بشارة نائبا ثانيا ومؤيد حبيب أمينا للسر. انتخاب عبد الحميد العواك رئيسا لأول برلمان في العهد الجديد في سوريا. انتخب مجلس الشعب السوري أمس الأحد 12 من تموز عبد الحميد عقيل العواك رئيسا للمجلس خلال أولى جلساته في العاصمة دمشق في أول برلمان يعقد بعد سقوط نظام الأسد. وحصل العواك على 99 صوتا من أصل 205 أصوات جرى احتسابها، متقدما على مؤيد القبلاوي الذي نال 75 صوتا ومحمد رامز كورج الذي حصل على 31 صوتا فيما ألغيت ورقة اقتراع بيضاء. وجرت الجلسة بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية قبل انتخاب رئيس المجلس. وينحدر عبد الحميد العواك من حي غويران في محافظة الحسكة، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة حلب وعمل في السلك القضائي قبل انتقاله إلى تركيا، حيث شغل منذ عام 2016 منصب أستاذ في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين أرتوكلو. وبرز اسم العواك خلال المرحلة الانتقالية بعد اختياره رئيسا ومتحدثا باسم لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت التي تولت إعداد الإطار الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية بما يشمل حماية الحريات العامة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. ويتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، انتخب 140 منهم، فيما عين الرئيس 70 عضوا ضمن الثلث المكمل في إطار إعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بالمجلس دعا رئيس المجلس عبد الحميد العواك أعضاء المجلس إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية والعمل على تجاوز الصورة النمطية التي كرسها النظام البائد عن البرلمان لأكثر من 6 عقود. وأكد العواك خلال كلمته أمام المجلس في دمشق أن مسؤولية نجاح البرلمان أو فشله تقع على عاتق جميع الأعضاء، مشددا على ضرورة أن تمارس الأعمال البرلمانية تحت قبة المجلس بما يعزز دوره وهيبته. وأشار إلى أن المجلس سيتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الشرع لتسهيل عملية التشريع ودعم جهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وقدم العواك باسم أعضاء المجلس التعازي لأهالي دير الزور بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات، معلنا تشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي للمجلس ورفع الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 26 من تموز 2026 لاستكمال أعمالها. تركيا ترحب بانعقاد مجلس الشعب وسفيرها يهنئ السوريين. رحبت تركيا بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري
معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة لدفع العملية السياسية وترسيخ

0: السيادة الشعبية بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاثنين أن مجلس الشعب الذي يضم مختلف شرائح المجتمع السوري سيسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار، وسيؤدي دوره التشريعي في رسم مستقبل البلاد، مجددة دعمها للشعب السوري في بناء مستقبل قائم على وحدة سوريا وتماسكها. وكان سفير تركيا لدى دمشق نوحي المز قد هنى أمس الأحد الشعب السوري بمناسبة افتتاح مجلس الشعب، مؤكدا أن سوريا انتظرت عقودا لاستعادة سيادة الشعب، وأن شعار المرحلة هو صوت الشعب هو صوت الحق. كما رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، مؤكدا أن البرلمان سيؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية مع استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم. تركيا والإمارات تعزيان سوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بدير الزور. أعربت تركيا والإمارات العربية المتحدة أمس الأحد عن تعازيهما لسوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أن أنقرة تلقت بحزن نبأ الحادث، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب السوري، ومشددة على مواصلة دعمها لعمليات البحث والإنقاذ والوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا. كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامنها مع سوريا، وقدمت تعازيها لأهالي الضحايا والحكومة والشعب السوري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ونجاح جهود البحث والإنقاذ في العثور على المفقودين. جولة دراجات في إسطنبول إحياء لذكرى شهداء المحاولة الانقلابية عام 2016. أقيمت في مدينة إسطنبول أمس الأحد جولة للدراجات الهوائية والنارية إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016. وانطلقت الفعالية التي حملت شعار نقود الدراجات من أجل الإرادة الوطنية من ميدان تقسيم إلى جسر شهداء 15 من تموز، بمشاركة وزير الشباب والرياضة عثمان أشكينباغ ومسؤولين ومئات المشاركين. وأكد الوزير عثمان أشكينباغ أن الشعب التركي سطر في 15 من تموز عام 2016 ملحمة في الدفاع عن إرادته، مشددا على استمرار نقل هذه الذكرى إلى الأجيال القادمة. وتحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، تخليدا لذكرى 253 شخصا قتلوا خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد للرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز أمس الأحد الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع، انطلاق مجلس الشعب محطة وطنية لترسيخ الشورى وبناء مؤسسات الدولة. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد شرع أن انطلاق أعمال مجلس الشعب يمثل محطة وطنية مهمة وخطوة جديدة نحو ترسيخ الشورى والمسؤولية وبناء مؤسسات الدولة على أسس الحوار والكفاءة وسيادة القانون. وبارك الشرع في منشور عبر منصة إكس لأعضاء المجلس بدء أعمالهم، متمنيا لهم التوفيق في أداء الأمانة الوطنية بما يخدم الشعب السوري ويدعم مسيرة بناء سوريا وازدهارها. وجاءت تصريحات الشرع عقب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب

دمشق، والتي شهدت أداء الأعضاء القسم وانتخاب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس، ومصطفى موسى نائبا أول، ومادون بشارة نائبا ثانيا، ومؤيد حبيب أمينا للسر. انتخاب عبد الحميد العواك رئيسا لأول برلمان في العهد الجديد في سوريا. انتخب مجلس الشعب السوري أمس الأحد 12 من تموز عبد الحميد عقيل العواك رئيسا للمجلس خلال أولى جلساته في العاصمة دمشق في أول برلمان يعقد بعد سقوط نظام الأسد. وحصل العواك على 99 صوتا من أصل 205 أصوات جرى احتسابها، متقدما على مؤيد القبلاوي الذي نال 75 صوتا، ومحمد رامز كورج الذي حصل على 31 صوتا، فيما ألغيت ورقة اقتراع بيضاء. وجرت الجلسة بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين، وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية قبل انتخاب رئيس المجلس. وينحدر عبد الحميد العواك من حي غويران في محافظة الحسكة، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة حلب، وعمل في السلك القضائي قبل انتقاله إلى تركيا، حيث شغل منذ عام 2016 منصب أستاذ في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين أرتوكلو. وبرز اسم العواك خلال المرحلة الانتقالية بعد اختياره رئيسا ومتحدثا باسم لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت التي تولت إعداد الإطار الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية بما يشمل حماية الحريات العامة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. ويتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، انتخب 140 منهم، فيما عين الرئيس 70 عضوا ضمن الثلث المكمل في إطار إعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بالمجلس دعا رئيس المجلس عبد الحميد العواك أعضاء المجلس إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية والعمل على تجاوز الصورة النمطية التي كرسها النظام البائد عن البرلمان لأكثر من 6 عقود. وأكد العواك خلال كلمته أمام المجلس في دمشق أن مسؤولية نجاح البرلمان أو فشله تقع على عاتق جميع الأعضاء، مشددا على ضرورة أن تمارس الأعمال البرلمانية تحت قبة المجلس بما يعزز دوره وهيبته. وأشار إلى أن المجلس سيتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الشرع لتسهيل عملية التشريع ودعم جهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وقدم العواك باسم أعضاء المجلس التعازي لأهالي دير الزور بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات، معلنا تشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي للمجلس ورفع الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 26 من تموز 2026 لاستكمال أعمالها. تركيا ترحب بانعقاد مجلس الشعب وسفيرها يهنئ السوريين. رحبت تركيا بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة لدفع العملية السياسية وترسيخ السيادة الشعبية بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاثنين أن مجلس الشعب الذي يضم مختلف شرائح المجتمع السوري سيسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار، وسيؤدي دوره التشريعي في رسم مستقبل البلاد، مجددة دعمها للشعب السوري في بناء مستقبل قائم على وحدة سوريا وتماسكها. وكان سفير تركيا لدى دمشق
قنوح يلمز قد هنى أمس الأحد الشعب السوري بمناسبة افتتاح مجلس الشعب، مؤكدا أن سوريا انتظرت عقود

0: عودا لاستعادة سيادة الشعب، وأن شعار المرحلة هو صوت الشعب هو صوت الحق. كما رحب نائب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، مؤكدا أن البرلمان سيؤدي دورا حيويا في إقرار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية مع استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم. تركيا والإمارات تعزيان سوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بدير الزور. أعربت تركيا والإمارات العربية المتحدة أمس الأحد عن تعازيهما لسوريا بضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة طفلين وإنقاذ 15 مدنيا، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أن أنقرة تلقت بحزن نبأ الحادث، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب السوري، ومشددة على مواصلة دعمها لعمليات البحث والإنقاذ والوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا. كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامنها مع سوريا، وقدمت تعازيها لأهالي الضحايا والحكومة والشعب السوري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ونجاح جهود البحث والإنقاذ في العثور على المفقودين. جولة دراجات في إسطنبول إحياء لذكرى شهداء المحاولة الانقلابية عام 2016. أقيمت في مدينة إسطنبول أمس الأحد جولة للدراجات الهوائية والنارية إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016. وانطلقت الفعالية التي حملت شعار نقود الدراجات من أجل الإرادة الوطنية من ميدان تقسيم إلى جسر شهداء 15 من تموز، بمشاركة وزير الشباب والرياضة عثمان أشكينباغ ومسؤولين ومئات المشاركين. وأكد الوزير عثمان أشكينباغ أن الشعب التركي سطر في 15 من تموز عام 2016 ملحمة في الدفاع عن إرادته، مشددا على استمرار نقل هذه الذكرى إلى الأجيال القادمة. وتحيي تركيا في 15 من تموز من كل عام يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، تخليدا لذكرى 253 شخصا قتلوا خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. اللاعب التركي ميتاغازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد للرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتاغازوز أمس الأحد الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0. ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي أشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصري أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي أشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 من تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية.

علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية، خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين 13 تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة.

البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومونت تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة،

0: الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولار أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولار الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولار. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين الثالث عشر من تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير. في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصري أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي يشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد مش

0: شاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري 9 لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف: العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية: خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين 13 تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين 13 تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين 13 من تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولار أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولار الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولار. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين 13 من تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصرية أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي يشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين الثالث عشر من تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولر أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولر الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولر. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين الثالث عشر من تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم، وتركيا تعزي سوريا في ضحايا غرق العبارة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول 240 متراً على نهر الفرات. وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضاً حلولاً تسهل الحياة اليومية. وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور سيتم افتتاح الجسر رسمياً لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وفي موضوع آخر أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا في ضحايا غرق عبارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأحد 12 تموز. وأفادت الوزارة أنها تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا في حادث العبارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور، وأضافت: نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري. وشددت على أن تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا في هذه المرحلة. وفي وقت سابق الأحد أعلن الدفاع المدني السوري في بيان مصرع طفلين ونجاة أكثر من 15 شخصا جراء غرق عبارة مائية في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. ويأتي الحادث في وقت ما يزال فيه آلاف المدنيين والطلاب في دير الزور يعتمدون على العبارات النهرية والقوارب للتنقل بين ضفتي نهر الفرات، في ظل الدمار الذي لحق بمعظم الجسور خلال سنوات النزاع. وتفتقر هذه الوسائل في كثير من الأحيان لتدابير السلامة والأمان والصيانة الدورية، ما يرفع من معدلات مخاطر الغرق والحوادث، خاصة مع اشتداد التيارات المائية في مجرى النهر خلال مواسم معينة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصرية أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي يشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 من

0: موز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية، خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين 13 تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين 13 تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين 13 تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولر أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولر الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولر. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين 13 تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى

على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل، عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أرى وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة، فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيت ما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت، وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري، ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو.
جرى حبها مجرى.

قدمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل، فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل. فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل. فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل. فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل. وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي، وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل. فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا. لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

كقاتلي عشقت هواك فاعلمي كفاك أجرا يا ظالمي وطني لجرحك ينتهي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي أشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصرية أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي أشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

0: أوسط. الداخلية السورية خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين 13 من تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين 13 من تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين 13 من تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولر أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولر الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولر. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين 13 من تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي أشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصري أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي أشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين 13 تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين 13 تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين 13 تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولر أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولر الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولر. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين 13 تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح

بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15% إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلاً عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا، من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعين الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: معايا دي يا جماعة.
1: راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي أشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصري أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي أشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية، خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين الثالث عشر من تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة.

0: أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولر أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولر الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولر. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين الثالث عشر من تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 من تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 من تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

اللاعب التركي ميتا غازوزي يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام.

تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاما الأحد 12 من تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني إنجازا جديدا للكرة الطائرة التركية على مستوى الفئات العمرية.

اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال. حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة في المباراة التي جمعتهم الأحد 12 تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي الدوري السوري لكرة السلة للرجال. وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46 مقابل 41 قبل أن يحافظ على تفوق في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78 مقابل 64 نقطة. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 تموز. وقلب سينر تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى. ويعد هذا اللقب الأول لسينر في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نسكوفا المصنفة 9 عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 تموز لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011. وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

حقق الإسباني مارك ماركز دراج فريق دوكاتي ليونوفو فوزا تاريخيا بجائزة ألمانيا الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكترينغ. وسجل ماركيز انتصاره 10 على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، وجاء الياباني أيوغورا في المركز الثاني والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي أشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصري أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي أشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين 13 تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين 13 تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية

0: تركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولار أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولار الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولار. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين الثالث عشر من تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون جتناء النحل ماجا.

النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا، وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أسى، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة، فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيتما به قسما

رمت لي في الهوى ودمي حل فحالي وإن ساءت فقد حسنت به وما حط قدري في هواها به أعلو وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت وفي قول اختصرت ولم أغلو خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي وكيف ترى العواد من لا له ظل وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها وروح بذكراها إذا رخصت تغلو جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى فإن قبلتها منك يا حبذا البذل فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا وعقلي عن هداي به عقل وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل فشنع قوم بالوصال ولم تصل وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو فما صدق التشنيع عنها لشقوتي وقد كذبت عني الأراجيف والنقل وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل عديني بوصل وامطلي بنجازه فعندي إذا صح الهوى حسن المطل وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل وعقد بأيد بيننا ما له حل لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا لهم أبدا مني حنو وإن جفوا ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصري أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي يشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري 9 لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية، خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين 13 تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين 13 تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين 13 تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولر أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولر الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولر. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين 13 تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل، ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا، وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل، وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل، وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل؟ نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو، فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل، هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو، هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو، تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل، وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل، وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل، وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل، إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل، وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو، وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل، وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل، وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل، حرام شفا سقمي لديها، رضيت ما به قسمت لي في الهوى ودمي حل، فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو، وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو، خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل، وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل، ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو، جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل، فنافس ببذل النفس فيها أخ الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخ الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل، ولولا مراعاة الصيانة غيرة، ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا، وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا، وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل، وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا، وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل، فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل، وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل، فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو، تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو، فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل، وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل، عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل، وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل، لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو، ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل، وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل، فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا، لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي أشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصري أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي أشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان في حركة النقل العابر في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الداخلية السورية، خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين الثالث عشر من تموز أن التحقيقات التي أجرتها أثبتت انتماء أفراد الخلية الموقوفة والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تورطهم في التخطيط لأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، سواء بالتخطيط أو الدعم أو التنفيذ. سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة. أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا في أول زيارة من نوعها منذ بداية الثورة السورية عام 2011. وأوضحت الوزارة أن قائد القوات البحرية التركية أرجومون تاتلي أوغلو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول خلال الزيارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها. وتأتي هذه الزيارة في إطار تطورات العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024. الاستخبارات التركية تقبض على أحد قيادي داعش الإرهابي وتجلبه إلى البلاد. أعلنت مصادر أمنية تركية الاثنين الثالث عشر من تموز أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على طالب جولر أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذت خارج تركيا قبل نقله إلى البلاد. وأوضحت المصادر أن جولر الملقب بعبد السلام التركي كان مطلوبا بموجب النشرة الصفراء، وأن التحقيقات كشفت دخوله إلى سوريا بطرق غير قانونية عام 2014 ومشاركته في أنشطة التنظيم بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولر. وأكدت المصادر أن العملية جاءت في إطار جهود الاستخبارات التركية لإحباط مخططات تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد. انطلاق أول منتدى سوري أمريكي يبحث استثمارات النفط والإعمار في سوريا. انطلقت في العاصمة السورية دمشق الاثنين الثالث عشر من تموز فعاليات أول منتدى أعمال سوري أمريكي بمشاركة مسؤولين وممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية في البلدين لبحث فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، يقوم على التعاون والشراكة، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد المنتدى بعد بدء الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة يتوقع أن تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار واندماج سوريا في النظام المالي الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أسى، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل، وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل، وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل؟ نأيتم فغير الدمع لم أرى وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو، فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل، هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو، هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل، وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل، وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل، إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل، وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو، وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل، وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل، وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل، حرام شفا سقمي لديها، رضيت ما به قسمت لي في الهوى ودمي حل، فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو، وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو، خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل، وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل، ولي همة تعلو إذا

ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو، جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل، فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل، ولولا مراعاة الصيانة غيرة، ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا، وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا، وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل، وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا، وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو، ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل، فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل، وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل، فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو، تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو، فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل، وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل، عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل، وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل، لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي، وقلبي ساعة منك ما يخلو، ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل، وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل، فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا، لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره المصري في أنقرة ويوقعان خطاب نوايا حسنة. التقى وزير الدفاع التركي أشار جولر الاثنين 13 تموز نظيره المصري أشرف سالم زاهر في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وجرى استقبال الوزير المصري في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين وأداء التحية لحرس الشرف قبل أن يعقد الوزيران اجتماعا مغلقا. وكان الجيش المصري أعلن أن الوزير أشرف سالم زاهر وصل إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات تهدف إلى دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين. وفي ختام المباحثات وقعت تركيا ومصر خطاب نوايا حسنة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. وجرى التوقيع بين وزير الدفاع التركي أشار جولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر عقب اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود تناولت سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. ويأتي توقيع الخطاب في إطار تنامي التعاون بين تركيا ومصر على مختلف المستويات خاصة في المجال العسكري. قبوات من إسلام أباد، مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاثنين 13 تموز أن مشاركة سوريا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة. وأوضحت قبوات أن مشاركة سوريا في المؤتمر هي الأولى منذ عام 2012، مؤكدة أن السوريين باتوا بعد التحرير قادرين على إيصال صوتهم والمشاركة في المحافل الدولية. كما أشارت إلى أن استضافة باكستان للمؤتمر تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة القضايا الإنسانية والتنموية، موجهة تحية إلى النساء السوريات وخاصة المقيمات في مخيمات اللجوء والنزوح والأمهات اللواتي فقدن أبناءهن خلال سنوات الثورة السورية. علييف، العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يحتذى به. أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين 13 تموز أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول. وقال علييف خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العالمي الرابع بمدينة شوشة إن تركيا وأذربيجان تعدان من أكثر دول العالم تقاربا، مشيرا إلى أن تعاونهما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. وأضاف أن متانة العلاقات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مؤكدا تزايد أهمية أذربيجان